آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري.

علما. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

لك الحمد دال قلقلة. اللهم ربنا ولك الحمد دام بليش. الله أكبر را موٹا کر کے مفخم. الله أكبر سبحان ربي الأعلى أعلى. دو سجدے درے پری بداوے ڈیرے پری مویلش. التحيات ح لله لله دوانا غلطتی لله. التحيات لله والصلوات صاد والطيبات طاء. السلام عليك عين أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين صاد حاء صالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد

في الدنيا حسنة ح وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنا دعاء قنوت نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع بختانوي ونخلع ونسني غلط ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ونسجد ونسجد ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق حقاف بالكفار ملحق دو يكونو تو موسى بكوشو وش جنازة كن لنبي تكبير نفس سبحانك اللهم هو بيابا وزو بالله بسم الله هو بيابا سورة فاتحة هو دا دعاء پنیت دا قرات پنیتنا مگر نوائي سورة فاتحة جنازة كن ودا بطور دعاء بوايو وسواب ملاويكي لتعلموا أنها سنة بيا اللهم صلي وبيا درهم تكبيرنا بس اللهم اغفر لحينا حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وذكرنا ذال وأنثانا ثا ثا دبواي منوي وأنسانا نا وأنثانا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. بخبر ابو شو دام ستاسو شو اللهم اجعل هلنا فرطا وجنيد قال اللهم اجعل هالنا فرطا واجعل هلنا اجرا وذخرا واجعل هلنا شافعا ومشفعا وجنيد قال شافعة ومشفعة خبر پوش. اللهم اغفر لحينا تاسوي درم تکبیر نفس او یو لاک مڑی پرات دی الکان جنکه خذ سڑی بس دایو دعا ول کافی دا د ټول مړو لپاره یو جنازه کافی خبر پوش. لا اله الا الله دا تاسو جنازه او د مون سبق او دوه کو نوت شو اس عما سپارے طرف ترازو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عم يتساءلون عین عم

سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا عين وبنينا فوقكم قف سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا

كانت مرصادا. صاد وجبة را مفخم موٹا کر کے غٹ ہوئی. للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا. مد منفصل عرب دا نہ کہیں، مد منفصل عرب نہ کہیں.

حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن

زليخة كسمعنا مع زوري دخيرا ورسلاته زليخي أمي كسمعنا مع زوري دخيرا ورسلاك فلروك سمعنا مع زوري دخيرا ولا غير جاشون برا خلق دي خدا مهرك دخيري وما سيشون نشي قولي زخير ديس خبرنا دخا ديس خبرنا مياسيب كسمعنا مع زوري دخيرا سلامين دمزان مالك ابنو منزور دخيرا داكتر سيب كسمعنا مع زوري دخيرا حسن كسمعنا مع زوري دخيرا سرپراس کا کا کسمنگ آواز اوری دخیرا کار عمران سیب کسمنگ آواز اوری دخیرا تو دپندو دستی مینو جوان ویکاس کا سمیٹکس والا کسمنگ آواز اوری پٹانی گالز کسمنگ آواز اوری دخیرا یا لکھا سلام خود روالی کنا میسیج پوسیم نشی کولی خود سلام دروالی

علي سدوي بجمعك يا دبي وقبل ملا بكده خير وذكرنا إلها الصوابي شيء كمل سنر دي غيب شفق دبي جمعك يجي دايو مقابلة شو بدأ مقابلة كده خير مين خبرك ليه وشيا صوب شفق دبي جمعك شار سدوال آخر مقابلة ده خير دلبر ريدي شار سدي ولا بيلا ليه دكان يا دمسة شبه زي ما ندخلنا آخر مقابلة شو وشيا يلا كا بس أقوله دليل خلكو إيمانه نقول زوي